شغلك اللي في دمشق السادة في دمشق بالصبح شفتك السماء النور جينا فيها بكرة كان قول رشي نسمع شو موريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد انا غادي اعتبر واحد هلا واحد